مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

الآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

كفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم

والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الدائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته

نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

توبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

شركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض،

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين

وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه،

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.

القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون

من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.

الترتيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب

منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

سَاجِدُونَ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.

فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.

فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

وجاءوا أباهم عشاء يبكون.

الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

نصيب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب

عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

ميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

قرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟

ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

الحق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب

الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

لنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون

الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

ظريب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقال

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنود قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم

قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل

مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.

يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر

الرحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى

خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا

الناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم

هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير.

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

قبلكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري.

واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا. مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا.

0: اهتدى.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن

وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله،

الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة،

تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.

النار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة

كبتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض،

عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ

زفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا

0: الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات.

الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيراً.

تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، الرحمن فاسأل به خبيرا.

معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين

وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين.

0: عليم.
1: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين

نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي

قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون.

تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب.

أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.

مهم.

تستمعون إلى راديو حلمنا. راديو حلم. أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلم.

0: ويا مساء الخير ومساء العافية والهنا على عيون أهلنا وناسنا وإما كنتوا بأي مكان. أكيد رجعنا وياكم بظهرية جديدة ومسابقة جديدة، واليوم مسابقتنا سؤال هيقول: أي من هذه الحيوانات يملك عنق أطول، الزرافة أم الحصان؟ وأكيد راح نكون وياكم اليوم بالتقديم جوان وعلى الإخراج وياي فهد، وطبعا تقدرون تتواصلون ويانا على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-55-46-31. وخلينا نبلش بأخذ مشاركاتكم وناخذ ويانا أول اتصال. ألو.
1: ألو،
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
1: بلال.
0: يا هلا بلال. بلال، أي من هذه الحيوانات يمتلك عنق أطول، الزرافة أم الحصان؟
1: الزرافة.
0: الزرافة، عاشت إيدك يا بلال ونورتني كل شهواية. وأيضا عندي اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا وميت هلا، من وياي؟
2: عبيد.
0: عبيد، يا هلا بعبيد. عبيد، الحمد لله أنا بخير، إذا أنت بخير شونك أنت؟
2: والله الحمد لله، الله يعيد علينا وعليكم الصحة والعافية
0: للجميع يا رب، وينعاد عليك وعلى الأهل بألف صحة وسلامة.
2: الله يسلمك ويوفقك.
0: شكرا لك مثل لك يا عبيد. عبيد، أي من هذه الحيوانات يمتلك عنق أطول، الزرافة أم الحصان؟
2: الزرافة أكيد.
0: الزرافة أكيد، عاشت إيدك يا عبيد. وعندي أيضا اتصال. ألو،
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا وميت هلا، من وياي؟
3: أبو محمد معك.
0: أبو محمد، أبو محمد، أي من هذه الحيوانات يمتلك عنق أطول، الزرافة أم الحصان؟
3: لا، الزرافة، رقبة الزرافة أطول من الحصان.
0: تمام يا أبو محمد، وعاشت إيدك أكيد، نورتني. وأيضا عندي اتصال. ألو،
4: ألو، مرحبا،
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
4: أم هيثم معي.
0: يا هلا أم هيثم، شلونك حبيبتي؟
4: والله مشتاق لك، مشتاق لها الصوت الحلو اللي زمان ما سمعناه.
0: عينك حبيبتي، صار ايش كم حلقه طبعا دا اطلع وانتي ما تخابري، ما سمعت صوتك ابدا بالحلقتين الماضيات.
4: ما لي نصيب بكون بالاتصال، ما يعلق معي.
0: ماكو مشكله ولا يهمك، في دول عينك. ام هيثم، اول شيء، اي من هاي الحيوانات عندها عنق اطول، الزرافه لو الحصان؟
4: لا اكيد الزرافه اطول من الحصان.
0: اكيد الزرافه.
4: الزرافه.
0: ام هيثم، شلونها يعني حاليا تحضيراتكم للعيد، شلون هالاجواء؟
4: والله الاجواء كل العالم اليوم بالسوق زحمه، عم يشتروا حلو العيد، واللي ما عم يشتري حلو العيد عم يشتغل على ايده بتيفور وبرازي ومعمول، يعني حلو حلو الاجواء بين الاهل
0: الحمد
4: يعني من
0: لله.
4: زمان ما شفت.
0: طيب
4: الحمد لله.
0: وسويتي معمول العيد؟
4: اي والله امبارح عملت معمول، حكيت على الراديو سالني كمان نفس السؤال، قلت له لا بعمل برازي وبعمل معمول بتمر للاولاد، وان شاء الله انه يعاد على الجميع يا رب بالخير هيك يا رب بالفرج. ان شاء الله كل العالم تفرح ان شاء الله، عقبال هيك جميع اللي كانوا بالمخيمات وهيك يطلعوا وهيك لبين اهلهم ان شاء الله، مثل ما نحن هيك مبسوطين بين اهلنا ان شاء الله هن كمان يطلعوا ينبسطوا بين اهلهم يا رب.
0: امين يا رب العالمين، ان شاء الله يعني الفرج يكون باقرب وقت.
4: امين يا رب العالمين.
0: فدول عينك يا ام هيثم، واكيد يعني عيد مبارك عليك ان شاء الله يا رب، وينعاد عليك بالف صحه وسلامه.
4: الله يبارك فيكم، شكرا لكم انتم كمان.
0: فدول قلبك حبيبتي ام هيثم، وشكرا لاتصالك كل شهوايه. وايضا عندي اتصال. الو،
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
5: ام احمد.
0: ام احمد، ام احمد، اي من هذه الحيوانات يمتلك عنق اطول، الزرافه ام الحصان؟
5: لا، الزرافه عنق هيدي اطول من عنق الحصان.
0: تمام يا أم أحمد، عاشت إيدك وشكرا لاتصالك، أكيد نورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو،
6: ألو،
0: يا هلا وميت هلا. عليكم السلام ورحمة، من وياي؟
6: يزن. يزن،
0: يا هلا بيزن. يزن، أي من هذه الحيوانات يمتلك عنق أطول، الزرافة أم الحصان؟
6: شنو الزرافة؟
0: الزرافة. طيب يزن يعني بما أنه بلش العيد إن شاء الله يعني هالأيام أو ما بقى له شيء، شلون هالأجواء حتكون بالمخيم؟ شنو اللي دي يصير حاليا؟
6: والله الأجواء إن شاء الله العيد الجاي يكون العيد عندنا
0: إن شاء الله يا رب العالمين. زين يزن، أنا يعني سألتك يمكن قبل حلقتين عن يعني المنظمات أو إدارة المخيم إذا تجيب مساعدات إلى آخره، يعني صار أكو تطورات، وزعوا لباس العيد، مساعدات، أي شيء صار؟
6: وزعوا لباس العيد.
0: زين للكل مثلا، بس للأطفال أو لفئات معينة؟
6: من الأطفال ومن الفئات معينة، يعني من العمر 15 سنة، جوا 15 سنة.
0: تمام، يعني أي كل اللي جوا اللي جوا 15 سنة طوهم لباس العيد يعني جديد وزعوا، لكن اللي أكبر ما طوهم أي شيء.
6: ما طوهم أي شيء.
0: إن شاء الله يا رب يا يزن هالأيام أو حتى لو أثناء العيد إن شاء الله يا رب يوزعون أكثر وأكثر.
6: آسف.
0: نعم عيوني.
6: آسف. هسه بس دخلينا بالحالات، ولأنه الدخل جديد
0: يعني حالات الواتساب.
6: ايه صار الأسبوع مشترك و...
0: تمام. هاي يزن يعني بصراحة هذه مو من يمي، لازم أروح على الفريق التقني، لكن ولا يهمك إن شاء الله بعد الحلقة راح أحكي ويا الشباب اللي على الفريق التقني ونشوف شنو الخلل.
6: تمام تمام،
0: تدلل يا يزن، وشكرا لك كلش هواية، وأكيد كل عام وأنت بألف خير وينعاد عليك بألف صحة وسلامة. وعندي أيضا اتصال. ألو
7: ألو، مرحبا.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
7: أحمد من دير الزور.
0: يا هلا بأحمد. أحمد، أي من هذه الحيوانات يمتلك أنق أطول، الزرافة ولا الحصان؟
7: الزرافة.
0: الزرافة. عاشت ايدك يا احمد ونورتني كل الشهور. وايضا عندي اتصال اخر. الو
8: الو،
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
8: هدى.
0: هدى هدى، اي من هذه الحيوانات يمتلك عنق اطول، الزرافة ام الحصان؟
8: الزرافة.
0: الزرافة. عاشت ايدك يا هدى، وشكرا لاتصالك، نورتيني. وايضا عندي اتصال. الو الو الو،
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا، من وياي؟
9: ابو ايمان من دير الزور.
0: يا هلا بابو ايمان. ابو ايمان، اي من هذه الحيوانات يمتلك عنق اطول، الزرافه ام الحصان؟
9: اكيد الزرافه.
0: اكيد الزرافه. عاشت ايدك يا ابو ايمان، وشكرا لاتصالك، نورتني. وايضا عندي اتصال. الو
10: الو،
0: يا هلا، من وياي؟
10: محمد.
0: محمد محمد، أي من هذه الحيوانات عنده عنق أطول، الزرافة أو الحصان؟
10: زرافة.
0: شطور يا محمد، شكرا لاتصالك، نورتني. وأيضا عندي اتصال. ألو
11: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا ويا يا عبد الله.
11: إيه
0: يا هلا بعبد الله. عبد الله، أي من هذه الحيوانات عنده عنق أطول، الزرافة أو الحصان؟
11: زرافة.
0: شطور عبد الله، شكرا لاتصالك، نورتني. وايضا عندي اتصال اخر. الو
12: الو، مساء الخير.
0: يا هلا ومساء النور، من وياي؟
12: إيلاف.
0: يا هلا بإيلاف. إيلاف، اي من هذه الحيوانات عنده عنق اطول، الزرافة لو الحصان؟
12: الزرافة.
0: الزرافة. طيب إيلاف، يعني بما أنه حاليا ما بقى شيء للعيد يعني إن شاء الله هالأيام، قولي لي إيلاف، شلون أجواء العيد وياك حاليا؟
12: والله الحمد لله زينة، نستنى فرحة العيد
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله أكبر فرحة
12: إن شاء الله.
0: فدوى العينك يا إيلاف، ونورتيني كلش هواية، وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال. ألو
13: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وياي؟
13: همام.
0: همام همام، أي من هذه الحيوانات عنده عنق أطول، الزرافة أو الحصان؟
13: الزرافة.
0: شطور همام، وشكرا لاتصالك، نورتني. وأيضا عندي اتصال. ألو
14: كيفك يا أنت؟
0: يا هلا وميت هلا، الحمد لله بخير، إذا أنت بخير، أنت شلونك؟
14: الحمد لله يا أنس.
0: الحمد لله يا رب. من وياي؟
14: معك محمد.
0: يا هلا بمحمد. محمد، أي من هذه الحيوانات يمتلك عنق أطول، الزرافة ولا الحصان؟
14: لا الزرافة يا أنس.
0: الزرافة. عاشت إيدك يا محمد وشكرا لاتصالك، نورتني. وأيضا عندي اتصال. ألو.
15: هلا.
0: يا هلا وميت هلا. من وياي؟
15: يحيى.
0: يا هلا بيحيى. يحيى، أي من هذه الحيوانات يمتلك عنق أطول، الزرافة ولا الحصان؟
15: الزرافة.
0: الزرافة. طيب يحيى، صار هواية بما أنه يعني ما متواصل ويانا ولا يعني ما سمعت صوتك خلال هذه الأيام على المسابقات. شلون الأجواء العيد وشلون هالأجواء العيد وياك؟
15: الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب. طيب يحيى، أنا أتذكر أنه أنت خارج المخيم صحيح؟
15: إيه.
0: طيب يا يحيى، يعني شنو اللي هسه حاليا متغير عليك بأجواء العيد بما أنه أنت خارج المخيم بين أهلك وناسك إن شاء الله يا رب؟
15: والله المتغير حاليا بس يعني أنه الشباب اللي أعرفهم هنيك يعني نحن وياهم 27 صرنا أخوة، قربت عنهم.
0: الحمد لله يا رب. والأجواء يعني حلوة، يعني هل هي بتشوف أنه أجواء العيد نفسها مثل قبل، مثلا معمول العيد دا يصير إلى آخره، الناس دا أطالعة دا تشتري ملابس؟
15: إيه الناس متشتري ملابس معمول وهاي الشغلات دائما، بس أنه يعني هسه أنا عادي أشتري وكل شيء، بس أنه يعني ما بقليلين أعرفهم هنا حاليا.
0: يعني المنطقة اللي أنت موجود بيها ما تعرف بيها هواي ناس؟
15: لا أبدا.
0: إن شاء الله رب يا يحيى يعني بالأيام الجاية تتعرف أكثر على جوارين اللي حواليك، وإن شاء الله يا رب يصيرون عائلة واحدة.
15: يا الله.
0: إن شاء الله يا رب. وشكرا كل هواي يا يحيى لاتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو.
16: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا. من وياي؟
16: مريم.
0: يا هلا بمريم. مريم، أي من هذه الحيوانات عندها عنق أطول، الزرافة أو الحصان؟
16: الزرافة.
0: الزرافة. عاشت إيدك مريم وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال. ألو.
17: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا. من وياي؟
17: أم لورنس.
0: أم لورنس. أم لورنس، أي من هذه الحيوانات عندها عنق أطول، الحصان أم الزرافة؟
17: الزرافة.
0: عاشت إيدك يا أم لورنس ونورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو.
18: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا. من وياي؟
18: بلال.
0: بلال. بلال، أي من هذه الحيوانات عندها عنق أطول، الزرافة أو الحصان؟
18: أكيد الزرافة.
0: أكيد الزرافة. شطور بلال. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو.
19: ألو.
0: يا هلا. من وياي؟
19: زينب.
0: زينب. زينب، أي من هذه الحيوانات عندها عنق أطول، الزرافة أو الحصان؟
19: الزرافة.
0: شطورة زينب وشكرا لاتصالك، نورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو.
20: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا. من وياي؟
20: شمس الأمل.
0: شمس الأمل. شمس، أي من هذه الحيوانات عندها عنق أطول، الزرافة أو الحصان؟
20: الزرافة أكيد.
0: الزرافة أكيد. عاشت إيدك ونورتيني يا شمس. وأيضا عندي اتصال. ألو.
21: ألو.
0: يا هلا وميت هلا. من وياي؟
21: أم رائد.
0: أم رائد. أم رائد، شلونك حبيبتي؟ أول شي أخبارك؟
21: الحمد لله رب العالمين. استأذني.
0: فدوى لعينك. أنا أكثر. أم رائد، أول شي قبل يعني خلي أجيك على السؤال، أي من هذه الحيوانات عندها عنق أطول، الزرافة أو الحصان؟
21: الزرافة طبعا.
0: الزرافة طبعا. أي أم رائد، سولفي لي شلون هي أجواء العيد بما أنه قرب؟
21: والله أجواء العيد إسا ما عملت شي أنا والله،
0: ولا حتى معمول؟
21: ولا معمول ولا شيء والله.
0: يا ريتني لو قريبة عليك كان دزيت لك معمول.
21: إن شاء الله. إن شاء الله. تسلمي يا رب.
0: فدوى لعينك أم رائد حبيبتي، ويعني إن شاء الله يا رب يعيدك مبارك وينعاد عليك وعلى أحبابك بألف صحة وسلامة.
21: الله يسلمك إن شاء الله على الجميع يا رب.
0: يا رب العالمين آمين. وشكرا لاتصالك ونورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. من وياي؟
1: فاطمة.
0: فاطمة فاطمة، أي من هذه الحيوانات يمتلك عنق أطول، الزرافة أو الحصان؟
1: الزرافة.
0: الزرافة. عاشت إيدك يا فطومة وشاطرة. وأيضا عندي اتصال. ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا، شلونك أبو محمد؟
2: والله
0: الحمد لله يا رب. أبو محمد، أي من هذه الحيوانات يمتلك عنق أطول، الزرافة أم الحصان؟ أكيد الزرافة. وأيضا أبو محمد يا ربي، بما أنه قرب العيد إن شاء الله يا ربي عيدك مبارك، وإن شاء الله يا رب طلعون بأقرب وقت ويحفظ لك أحبابك وناسك.
2: الله أمين أمين. ينعاد علينا المسلمين جميعا إن شاء الله.
0: شكرا لك كل شوية أبو محمد ونورتني. وأيضا أكيد عندي اتصال آخر. ألو. ألو. يا هلا، من وياي؟
22: ماريا.
0: ماريا ماريا، أي من هذه الحيوانات عنده عنق أطول، الزرافة أو الحصان؟
22: زرافة.
0: شطورة ماريا وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو.
23: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. من وياي؟
23: أحمد.
0: أحمد أحمد، أي من هذه الحيوانات عنده عنق أطول، الزرافة أو الحصان؟
23: الزرافة.
0: الزرافة. شطور أحمد وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال. ألو.
24: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا، من وياي؟
24: أم عائشة.
0: أم عائشة. أم عائشة، أي من هذه الحيوانات يمتلك عنق أطول، الزرافة أو الحصان؟
24: الزرافة.
0: الزرافة. عاشت إيدك يا أم عائشة وشكرا لاتصالك. وعندي أيضا اتصال. ألو.
25: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا، من ويا يا عائشة؟ لو زينب.
25: عائشة.
0: عائشة عائشة، أي من هذه الحيوانات عندها عنق أطول، الزرافة أو الحصان؟
25: الزرافة.
0: الزرافة. شطورة عيوش وشكرا لاتصالك نورتيني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو.
26: أهلا.
0: يا هلا وميت. هلا، من وياي؟
26: ما وياك. مريم.
0: مريم مريم، أي من هذه الحيوانات عندها عنق أطول، الزرافة أو الحصان؟
26: الزرافة.
0: الزرافة. طيب مريم، شلونها أجواء العيد بما أنه قرب؟
26: منيحة
0: منيحة. مريم، أتذكر أنه أنتي كنتي بداخل المخيم صحيح؟
26: إيه.
0: طيب مريم، سمعت من أحد أصدقائنا قبل شوية تواصل ويانا أنه المنظمات وزعت ملابس للأشخاص، أو خلينا نقول للأطفال اللي عمرهم 15 فما تحت ال 15، فيعني توزع لكم شيء قريب عليكم أو أنتوا لعائلتكم إذا عندكم أطفال؟ ها مريم، شنو اللي صار ويا مريم؟ شنو اللي صار وياها؟ ها فهد، يبدو انه الانترنت ضعيف للاسف. زين، ناخذ اتصال اخر. الو.
27: الو.
0: يا هلا ومهلا. هلا، من وياي؟
27: من حلب.
0: من حلب، نتعرف بالاسم اول شيء.
27: احمد.
0: يا هلا باحمد ويا هلا بكل اهل حلب. احمد، اي من هذه الحيوانات يمتلك عنق اطول، الزرافه لو الحصان؟
27: الزرافه.
0: الزرافه. طيب احمد، شلون هالاجواء العيد يمكم بحلب؟
27: والله كويسه
0: الحمد لله يا رب. يعني الناس من ناحيه المعمول العيد، احكي لي الناس طالعه تتسوق للملابس لو خلص الكل اشترى؟
27: والله مصاري ما أبي أول شيء، وعملة يعني خفيف حركة ما أدري الساعة.
0: صحيح فعلا، شوية الوضع الاقتصادي صعب هاي الفترة. طيب أحمد،
27: بالحيل يعني
0: زين أحمد، ماكو منظمات بحلب مثلا دا تنطي مساعدات على مود العيد؟
27: والله ما أبي.
0: ولا حتى للأطفال؟
27: بيه للأطفال عبيجوا قليل، بس أكثر إيدا يعني عبيرفوها الشعب.
0: بلي إن شاء الله يا ربي تفرج، وإن شاء الله يا ربي يعني يتحسن الوضع الاقتصادي.
27: آمين يا رب.
0: آمين وشكرا لك، وكل عام وانت بألف خير أكيد يا أحمد. وأيضا عندي اتصال. ألو ألو ألو يا جماعة، ها شنو فهد شدي يصير يمك؟ عندهم انترنت؟ قطع الاتصال، يبدو انه الانترنت ضعيف. زين عندي اتصال اخر. الو يا جماعة الو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، من وياي؟
3: معك ابو عبدو.
0: ابو عبدو؟
3: ايوه.
0: يا هلا بابو عبدو. ابو عبدو، اي من هذه الحيوانات عند عنق اطول، الزرافة لو الحصان؟
3: الزرافة.
0: الزرافة، عاشت ايدك يا ابو عبدو، نورتني كل شهواية. وايضا عندي اتصال. الو
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
4: محمود.
0: محمود، محمود، اي من هذه الحيوانات عند عنق اطول، الزرافة ام الحصان؟
4: الزرافة.
0: الزرافة، عاشت ايدك يا محمود، نورتني. وايضا عندي اتصال. الو
5: مساء الخير.
0: مساء النور، يا هلا، من وياي؟
5: كيفك؟ ام ادم.
0: ام ادم، الحمد لله يا ام ادم، اني بخير اذا انت بخير. ام ادم، اول شيء اي من هذه الحيوانات عند عنق اطول، الزرافة لو الحصان؟
5: لا اكيد الزرافة.
0: اكيد الزرافة. زين ام ادم، شلون هالاجواء العيد وياك بما انه قرب ما بقى شيء؟
5: والله ماشي الحال، منيحة، تعزيلات وشغل بالبيت، وبنفس الوقت تحضيرات الثياب الاولاد، ثياب العيد.
0: زين،
5: يعني اغلب الوقت مشغولين. معمول ما عملنا.
0: ما عملتوا معمول ولا حتى اي شيء ثاني؟
5: لا لا ما عملنا.
0: مو
5: يعني ممكن نجيب هيك طيافة بسيطة، يعني هلا اولاد ثياب الاولاد اهم بصراحة.
0: بالضبط، وهسه دا اقول لك المعمول ما يخالف، مو مهم، ممكن اي شيء يستبدل، بس اهم شيء فرحة الاطفال وثياب للاولاد.
5: ايوه هي اهم شيء. والله
0: اهم شيء يا حبيبتي يا ام ادم، وان شاء الله يا ربي ان شاء الله العيد ينعاد عليك وعلى احبابك بالف صحة وسلامة.
5: واياك يا رب، واياك
0: فدوا لعينك ام ادم، ونورتيني كل شهواية. وايضا عندي اتصال. الو
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
6: عاصمة البراء.
0: أم البراء، حبيبتي شلونك أم البراء؟
6: الحمد لله والشكر، أنت شلونك؟
0: الحمد لله، إحنا بخير إذا أنت بخير.
6: تسلمين حبيبتي.
0: فدوى لقلبك. أم البراء، أي من هذه الحيوانات عند عنق

0: أكيد الزرافة. طيب عبد الهادي حضرتك خارج لو داخل المخيم؟
1: يعني طلعت جديد من المخيم.
0: طلعت جديد، زين الحمد لله يا رب. زين عبد الهادي شلونها أجواء العيد بما أنه قرب وطلعت جديد من المخيم؟
1: والله الحمد لله ماشي الأمور.
0: الحمد لله يا رب. رجعت يم أهلك؟
1: مو بنفس المنطقة وإنما منطقة أخرى.
0: بمنطقة أخرى، زين يعني المنطقة الثانية هي يعني ويا أهلك رجعت لو قعدت وحدك؟
1: إيه أكيد أهلي كانوا وياي وطلعنا سوا وقعد.
0: تمام، يعني هسه أنت موجود ويا أهلك؟
1: إيه الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب. طيب عبد الهادي ماكو منظمات دا تتواصل وياكم على مود العيد حتى تساعدكم يعني الأشخاص اللي خارج المخيم؟
1: والله بس يعني أول بداية خبرنا وما وراها انقطعت خلاص.
0: نفسها يعني المنظمات اللي بالمخيم لو غير منظمات؟
1: واصلتنا منظمة اسمها أول بداية يوم واحد ونقطعت خلاص.
0: إن شاء الله يا رب يا عبد الهادي تتواصل وياكم يعني المنظمات اللي موجودة خارج المخيم، وإن شاء الله يا رب يقدرون يساعدكم على العيد قد ما يقدرون.
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. وإن شاء الله يا ربي أكيد عيدك مبارك وينعاد عليك بألف صحة وسلامة وعلى كل أحبابك وناسك أجمعين يا رب. وشكرا لاتصالك عبد الهادي، كلش نورتني. وأيضا عندي اتصال. ألو يا جماعة على الخط.
2: شجي وطعم تفهم بغجيني.
0: اي يا الله. الو من وياي؟
2: مكتبة.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
2: روان زين.
0: بس دقيقة مدى اسمع الاسم زين. روان؟
2: روان
0: روان روان. اي من هذه الحيوانات يمتلك عنق اطول، الزرافة لو الحصان؟
2: الزرافة.
0: الزرافة. عاشت ايدك يا روان واكيد نورتيني. وايضا عندي اتصال. الو
3: مرحبا.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟ الحمد لله. دقيقة، هذا صوت ام ورد بس الصوت دا يقطع المشكلة، مدى اقدر اسمع زين. الو الو من وياي؟
3: ريتاج.
0: ريتاج يا هلا بريتاج، شلونك اخبارك؟
3: الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب. ريتاج، اي من هذه الحيوانات عندها عنق اطول، الزرافه لو الحصان؟
3: الزرافه.
0: الزرافه. عاشت ايدك يا ريتاج ونورتيني. وايضا عندي اتصال. الو زين، يبدو انه الاتصال انقطع، خلينا ناخذ اتصال اخر. الو الو. ها فهد ايش يصير يمك؟ هل الانترنت اوكي؟ كنك الانترنت. يا هلا وميت هلا، من وياي؟
1: معكم قبول.
0: دقيقه ما سمعت الاسم واضح.
1: ابو عبود.
0: ابو عبود. ابو عبود، اي من هذه الحيوانات يمتلك عنق اطول، الزرافه ام الحصان؟
1: لا، الجواب هو الزرافه.
0: الجواب هو الزرافة. عاشت ايدك يا ابو عبود وشكرا لاتصالك، نورتني. وايضا عندي اتصال. الو
4: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
4: ام احمد.
0: ام احمد. ام احمد، اي من هذه الحيوانات يمتلك عنق اطول، الزرافة ام الحصان؟
4: لا الزرافة.
0: الزرافة. طيب أم أحمد شلون هأجواء العيد وياك بما أنه يعني ما بقى شيء، شنو اللي سويتي اللي حضرتي؟
4: والله يعني ما في هداك التحضير للعيد، تعرف الحالي عقدة و
0: زين. والأطفال؟ وللأطفال يعني أكو اشتريتي لهم شيء أو يعني حتى الوهدة؟
4: يعني الأطفال جبنا لهم أنه بس ثياب هيك نفرحهم نحسسهم أنه في يوم عيد.
0: الحمد لله يا رب. يعني هي بالنهاية فرحة العيد هي يعني فرحة الأطفال هي وحدها عيد.
4: أكيد أكيد، هي فرحة بعيون الأطفال بنلاقيها
0: طبعا. أكيد. زين أم أحمد، لحد الآن ماكو منظمات تواصلت وياكم على مود العيد؟

0: جديد؟
1: لا أبدا.
0: ولا أزين، أنا قبل شوية سمعت من أحد أصدقائنا إنه أكو أطفال، عفوا، أكو منظمات تساعد بس يعني كلش قليلة وفقط للأطفال. ما سمعتي أو يعني ما جتي مثلا منظمة تواصلت على مود الأطفال؟
1: لا لا، عنا ما حدا تواصل معنا ولا حدا خبرنا أي شيء.
0: إن شاء الله يا رب يا أم أحمد الله يفرجها
1: إن شاء الله.
0: فدوى العينك أم أحمد، نورتيني كل شهواية. وخليني أيضا أخذ آخر اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وياي؟
2: مصعب.
0: مصعب، مصعب، أي من هذه الحيوانات يمتلك عنق أطول، الزرافة أو الحصان؟
2: الزرافة.
0: شطور مصعب، وعاشت ايدك، نورتني وشكرا لاتصالك. وهذا كان اخر اتصال ويانا. زين، قبل لا نختم يا جماعة خلوني اروح اشوف الرسائل اللي واصلتنا. عندنا منو دازلنا وصال، ام ريان، ام اسامة، عندنا يعني رقم ممسجل اسمه ايضا. زين، منو عندنا؟ حلا، ام همام، ام البراء، ابو محمد، وهشام ايضا دازلنا رساله، رشا ايضا دازت لنا متواصله ويانا. بعد منو؟ خلينا نشوف منو مشاركنا بالرسائل. اي خلينا نشوف الانترنت منو منو منو. عندنا ايضا ام ماريا وام سالم وحارث وام فهد وفاروق وام احمد، ايضا ظهور القمر ومرح، ومنو بعد؟ ام هيثم وتوتة، كلهم مشاركين. وهو ايضا بعد اكو من اصدقائنا مشاركين عن طريق الرسائل. شكرا طبعا لكل اللي تواصل ويانا عن طريق الرسائل، شكرا ايضا لكل اللي تواصل ويانا عن طريق الاتصال. ونعتذر كل شهواية من الاشخاص اللي ما لحقنا ناخذ اتصالاتهم بسبب ضيق وقت الحلقة. اكيد ان شاء الله يا رب يعيدكم مبارك وينعاد عليكم وعلى احبابكم وناسكم بالف صحة وسلامة يا رب، ويحفظ لكم الجميع. ايضا يا فهد بدا سلم على العالم، بعد الوقت ما خلصان ترى. ما بعد الوقت ما خلصان، ايش بيك؟ زين يا جماعة الخير، أكيد إن شاء الله يا رب تكونون بألف صحة وعافية دائما. والله اليوم إذا ما أطلعها هيك أخليك تقمز من يلا أختم. زين يا جماعة، أكيد شكرا كلش لتواصلكم ويانا، وشكرا لكم ايضا كل الشهواية. ان شاء الله رح نلقاكم بحلقة مسابقات باتشر ايضا. فيا جماعة صار الوقت نقول لكم باي باي. فهد قام يعيط علي يأشر لي. طبعا كنا وياكم بالتقديم جوان، وعلى الاخراج كان وياي فهد. نحبكم كل شهواية ومع الف سلامة، باي باي.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

يسعد أوقاتكم مستمعينا حبايبنا، حياكم الله عبر راديو حلمنا وحلقة جديدة من برنامج مضافتنا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير لكل من يستمع علينا عبر التطبيق ولكل من يتواصل معنا عبر الرسائل والاتصالات بحلقة جديدة. تقبلوا تحياتي أنا محمد وتحية من فهد في الإخراج. مستمرين وإياكم بهذه الأيام المباركة والحديث عنها، كيف بتشوفوا دور العلاقات الاجتماعية بتخفيف صعوبة الحياة خلال أيام العيد؟ هل وجود الأهل والجيران والأصدقاء بيساعد بصناعة أجواء أجمل رغم الظروف؟ وكيف تحاولوا تتجاوزوا وتخففوا من الظروف الصعبة خلال العيد مع أهلكم وجيرانكم؟ فيكم شاركونا على 962-554-631 و 932-9595-97. يا مليون هلا بيكم.

0: كل الهلا بمستمعينا، حياكم الله اكيد باتصالاتكم ومشاركاتكم معانا. اولى الاتصالات نقول الو يا مساء الخير والعافيه، حياكم الله، منو يانا؟ الو مساء الخير.
1: الو شلونك يا غالي؟
0: هلا ابو جاسم، شلونك محمد؟ ان شاء الله بخير.
1: مو بجسماني عبيد يا غالي.
0: عبيد ولا محمد؟
1: عبيد. عبيد
0: هلا هلا ابو عبيد، شلونك حبيبي؟ ايش اخبارك اليوم؟ ان شاء الله بخير
1: والله الحمد لله. شلون امورك؟ طمني عنك.
0: في دول قلبك نورتنا يا طيب، مليون هلا بيك عبيد.
1: على راسك غالي.
0: سالم راسك. سؤال، انت بالمخيم ولا برات؟ قلت لي ذاك اليوم اعتقد رجعت صح؟ تخارج المخيم؟
1: لا خارج المخيم.
0: طيب شلون بعد العوده، شلون تشوفون اهميه العلاقات الاجتماعيه، الجوارين، الاصدقاء بتخفيف من ضغوط الحياه؟ هل ساعدتكم العائله، الجيران على العوده، التاقلم بشكل كامل؟
1: لا والله ما زياده، يعني التاقلم لسه شيء ضعيف.
0: ليش؟ شو السبب؟
1: السبب صار له فتره يعني الناس تغيرت مو على حالها.
0: يعني نقدر نقول تغير العادات، تغير التقاليد، الاحتكاك شوي هو هذا الأثر؟
1: ايه صار عند العالم مصاري.
0: يعني شو اذا صار مصاري ما بيطالعوا فيك؟
1: لا لا ما بيوفق، ما بيوفق بين العالم، ما في محبة، ما بيتعالوا.
0: زين بيش حالة، حتى اصدقاء ما عندك ولا فقط على مستوى العائلة يعني والجوارين؟
1: والله زالة ما في الحمد لله.
0: انت مصفر من كل شيء
1: حاليا الاصدقاء تربطها المصلحه، غير مصلحه ما في.
0: لا مو لهالدرجه عبيد، في ناس طيبه بعد، في ناس خيره.
1: الاحداث غيرت الكل، صارت مثل القربال يعني قربلت الناس بعضها.
0: اي بس انت يعني اليوم ما مو بحاجه الى الف صاحب والف صديق، ممكن صديق واحد هو يغنيك عن كل شيء.
1: واحد ما موجود.
0: لا تشيك، لازم لابد ما تلقى، لابد ما تلقى عبيد. لا تسكرها
1: والله ماكو
0: ولا ابن عام هو تعتبر صديقك، جوارين
1: موجود، مصلحة موجود صديق، غير مصلحة ما في.
0: الله يسهل لك أمرك، يعني يا رب اليوم تلقي لك شخص يكون على مرامك وبدون مصلحة وياك وأمورك طيبة وياه تكون.
1: صعبة صعبة والله صعبة أستاذ.
0: لا لا لا، لو خليت قليبت أكيد إن شاء الله كل شيء بوقته حلو، كل شيء بفترته أكيد أفضل وأجمل يا عبيد
1: ان شاء الله.
0: يا عمري تحياتنا لك. نرجع نقول دائما مستمرين اكيد وياكم، دائما ما نقول يعني تفائلوا بالخير. ممكن اليوم ما عندك صديق بس بكره يكون عندك صديق اكيد. خلينا نروح لاتصال اخر نقول الو يا مساء الخير. يا مليون هلا، ما اعرف اذا يسمعونا او لا. يا هلا،
1: شلونك يا طيب؟
0: عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا، مين معنا؟
1: معك أبو عبدو.
0: يا هلا أبو عبدو. أبو عبدو من أخترين صح؟
1: نعم صحيح.
0: ربي يسلمك أبو عبدو، خبرنا شلون تساعد العلاقات اليوم ويا الجيران، المعارف، أقارب إذا موجودين بتجاوز صعوبات هذه الفترة، خاصة وأنتم بعيدين عن أهاليكم خلينا نقول.
1: والله تجاوز أكيد يعني، واليوم وقت يكون لك ناس أصدقاء قرايب يفهمونك، تفهمهم، يواسونك، تواسيهم، يرفعون من معنوياتك، يتصرون عليك وتتصر عليهم، هاي حال الحياة.
0: طيب في داخل المخيم هل الناس أصبحت أقرب لبعضها بسبب يعني في هذه المناسبات؟
1: والله بشكل عام هون طبعا الناس يعني شوي لامة على بعض، يعني بالنهاية مثل ما يقولوا المصاب واحد، والحمد لله هلق بالعيد يعني الناس فرحانة كمان مبسوطة يعني
0: الحمد
1: ولو
0: لله،
1: ولو كانوا يعني فرحة أكبر يعني يكونون برا، لكن الحمد لله
0: إن شاء الله يا رب تكونوا بأقرب فرصة يا عبيد. شاكر وممنون من اتصالك يا طيب، تحياتنا لك. في اتصال آخر ألو يا مساء الخير. مخرجنا أسرع شوي، اتصال اللي بعده. ألو مساء الخير، ما أعرف إذا كان يسمعني أو لا. طيب نرجع نقول انه العيد مو بس ملابس او سفرة عامرة او من بعض الشكليات اللي تصير. العيد احيانا كلمة طيبة، زيارة خفيفة، ضحكة من القلب، او باب ينفتح بوجه الشخص كان يشعر بالوحدة. مرت على كثير من الناس سنوات صعبة وما تزال تمر على البعض، نزوح، غياب احبة، ضيق معيشة، فقدان عمل، او ظروف خلت فرحة العيد ممكن تختلف من عن قبل. لكن رغم كل هذا تبقى أكيد العلاقات الاجتماعية واحدة من أهم الأشياء اللي تعطي الإنسان قدرة يتحمل ويتجاوز التعب. مرات وجود الأهل وسؤال الجار وجلسة الأصدقاء أو حتى رسالة معايدة بسيطة ممكن تغير مزاج وتعدل الأحوال. خلينا نروح للرسائل اللي وصلتنا. طبعا في رسالة تقول أكيد وجود الأهل والأصدقاء له دور كبير بتحسن أجواء العيد وبتحسين أجواء العيد، ودائما نحاول تأمين أجواء جميلة أطفالنا رغم كل الظروف الصعبة. الله يبارك بكم. أكيد أيضا في اتصال أو عفوا في رسالة أخرى، أكيد وجودهم له دور كبير، يفرحنا، جمعتهم تحسسنا بأجواء العيد والفرحة. نعم الأصدقاء والجيران، نعم أيضا وجودهم تصنع البهجة. والله يخففوا كثير الأهل واللمة الحلوة معهم. نحاول نسوي أجواء عيد لكن بدنا منكم عيدية للأطفال. إن شاء الله راح يكون عندنا تغطيات بالعيد وفي جوائز طبعا للمشاركين. نحاول نسوي أجواء عيد لكن قالت هذه الرسالة. في رسالة أخرى تقول يقولون الجنة بلا ناس ما تنداس، فالأقارب والأصدقاء يضفون جمال نفسي خاصة في أجواء العيد، ما تحلى إلا باللمة الحلوة اللي صرنا نفتقدها بسبب مشاغل الحياة وسبب الضغوطات والجوالات بالدرج الأول. أتمنى عيد سعيد للجميع وأكيد راحة نفسية تكمن باللمة الجميلة. طيب تحياتنا لبعث أو باعثة هذه الرسالة. أيضا في رسالة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أكيد لولا وجود الأهل والأصدقاء والجيران ما كان العيد طعمه، والحمد لله عن أصدقاء وجيران بنلتم معهم من بأيام العيد وغير العيد أيضا، ومع بعض نخفف ضغط عن بعض. حلو هالشي، الله يحفظكم يا رب ويبعد الشر عنكم. أيضا رسالة أخرى، أكيد العائلة والأصدقاء لهم دور كبير لمساعدتنا على تجاوز الأيام والظروف القاسية، وخاصة بالمناسبات كالأعياد، فلا جمالية للعيد بدون الأهل والعائلة. فأنا شخصيا إلى اليوم يمر العيد خلف العيد ولم أستطع تجاوز البعد عن عائلتي، فيأتي العيد محملا بالفرح لأناس ومحملا بغصات البعد لأمثالنا، وخصوصا بعد فترات تحرير حيث رأينا العائلات تأتي من أوروبا من كل الأماكن لتشارك أهلها فرحة العيد بينما نحن نشاركه في أروقة المخيم. طيب في اتصال آخر نقول ألو يا مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: يا أهلا وغلا، مين معنا؟
1: عبد الرحمن.
0: أهلا عبد الرحمن، كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير. كيف
0: الله يسلمك عبد الرحمن، أنت عائد ولا في المخيم حاليا؟
1: والله لسه بعدنا بالمخيم
0: إن شاء الله، يا رب ترجع بالسلامة بأقرب فرصة. خبرني عبد الرحمن، كيف بتساعد العلاقات مع الجيران أو الأقارب بتجاوز الصعوبات خاصة بهذه الأيام، يعني أيام عياد وقد تكون الناس بعيدة عن أهاليها وانت عايش هذه الدور وهذه اللحظة؟
1: والله هو الموضوع في غصة بصراحة، يعني اليوم واحد بعيد عن قرائبه وأصدقائه اللي ربي معاهم واللي عاش معاهم، لكن شوي الناس هنا يعني كمان منقصرين الحمد لله مع بعض، يعني يونسوا بعض يواسوا بعض.
0: يعني إذا تشوف أنه الناس اليوم بالمخيم أصبحت أقرب لبعضها سبب أنه كلهم نفس، خلينا نقول المشكلة نفس القدر.
1: صحيح طبعا هذا الشيء، يعني المصيبة تجمع مثل ما يقول.
0: طيب كيف تحاولون اليوم صنع أجواء العيد ويا العائلة والجوارين رغم هاي الظروف؟
1: والله يعني بصراحة ما فيها الفرحة الكبيرة بس الحمد لله.
0: الحمد لله. بالتالي عيشوا الأيام، أيام خير، أيام مباركة، بالدعوات، بالصلاة، بفرحة الأطفال، بلمة العائلة، بالسوالف الحلوة، وإن شاء الله أيامكم تعدي يا رب وترجعون بأقرب وقت. في اتصال آخر من بعد عبد الرحمن، نقول ألو يا مساء الخير.
2: ألو مساء النور. يا هلا
0: هلا أبو مهيثم، مساء الأنوار والعافية، كيف حالك؟
2: الله يسلمك يا رب، الحمد لله.
0: الله يسلمك.
2: الله يسلمك.
0: بعد العودة شلون تشوفين أهمية العلاقات الاجتماعية بتخفيف ضغوطات الحياة بلمة هذه الأيام المباركة يا أم هيثم؟
2: والله صراحة لمة الأهل خففت كثير مع شوي. أول شيء الضغط النفسي اللي كنا عايشينه ونحن بعاد، والحزن اللي كان هيك يعني كان جواتنا كثير، وبس طلعنا وصرنا بين أهلنا كثير بالفعل، إنه فرقت حياتنا وفرقت عيشتنا، حتى سعادة أولادنا كل شيء بسيط كمان صار أحلى وأجمل، صار يبين عليهم الحمد لله.
0: طيب الأمر مقتصر على الأهل ولا لا، ممكن العلاقات الاجتماعية بشكل عام، الأصدقاء، الجيران؟
2: أي والله أقول لك بصراحة، العيد الماضي كان أول عيد إلي برات الهول،
0: أتذكر في اتصالك حتى كان إيه،
2: بس كان عيد مميز، حسيت حالي بالهول صراحة، لأنه كل شيء أصدقاء اللي طلعت من الهول زارتني، يعني دول كانوا من الأصدقاء المقربين زاروني ببيته، وقضينا العيد سوا وانبسطت كثير فيهم والله صراحة.
0: وصارت صارت أيام الهول ذكريات، تتذكري من فلان هيك، تتذكري من عم نعمل هيك، مو؟
2: والله كانت سعادة هنن كبيرة، وسعادتي أنا فيهم كمان بوجودهم كان معي بالعيد كمان، وهلأ في كمان في أصدقاء من الشام كمان حابين يزوروني بالعيد ويعيدوا معي، كانوا معي بالهول، وكتير ناطرة هالزيارة إلهم يعني بصراحة، فارغ الصبر كمان مشان أشوفهم ونعيد سوا مثل أيام زمان.
0: حلوة إن شاء الله يا رب كل أيامكم خير وتتجمعون بالخير دائما.
2: الله يسلمك يا رب، إن شاء الله للجميع يا رب.
0: يسلموا يا أم هيثم، يعطيك العافية. في اتصال آخر، نقول ألو.
3: مساء الخير.
0: يا هلا، مساء الأنوار والعافية، كيف حالكم مادم؟
3: شلون؟ الحمد لله بخير، شلونكم أنتم؟
0: يعطيك العافية، ربي يسلمك، يا هلا وغلا خياتنا.
3: الله يعطيك يا رب، الله يبارك فيك. ربي يسلمك يا رب.
0: إيه أم آدم، كيف بتساعد العلاقات الاجتماعية، الجوارين، الأهل، الأصدقاء بتجاوز يعني خلينا نقول الأوقات الصعبة، سواء كانوا بمخيم الأختارين، الناس العائدة، الناس اللي ما رجعت أصلا لمنطقتها، برأيك كيف ممكن هذا التأقلم يعني يخفف من المعاناة؟
3: يعني بصراحة العالم هون، الناس، الأهل، قرايبين، هن يلي بيخففوا ضغوطات الحياة، يعني لمتهم بتنسي الواحد يعني هموم، الهموم، التعب اللي الإنسان مر فيه، يعني بالنسبة للعائدين طبعا. أما بالنسبة لجوات المخيم، أسأل الله يفرج عنهم يا رب، يعني لما كنا نحن جوا المخيم رفقاتنا، جاراتنا، نبرك هيك سوا، يعني نكسر على بعضنا شوي، نكسر على بعضنا، نحاول ننسى، نحاول أنه خلاص، أنه مثلا نقول يلا إذا مو السنة، السنة الجاية، يعني نخفف شوي على حالنا غصة البعد عن الأهل.
0: طيب أم آدم، هل ما أقول العائلة أو المقربين بالدرجة الأولى، لكن الجوارين، المعارف، هل ساعدوكم على التأقلم ما بعد ما رجعتوا، خاصة بهذه المناسبات والأيام المباركة؟
3: هلا بصراحة بدك صراحة، أنا ما كتير خلطة مع الجيران هون أو برا، أهلي يعني، خواتي، المزوجات.
0: في سبب عدم الاختلاط يعني بنات، كونك عائدة ولا لا؟ هو أنت
3: لا،
0: طبيعتك
3: هون بتحس العالم يعني. لا لا، مو قصة طبيعتي هيك، بس بتحس هون العالم كل واحد أهم عقده، يعني كل واحد مشغول بأمور الحياة، بالمعيشة، فبتحس كل واحد يعني إذا بدي روح أنا مثلا على الجيران دوبني أشرب فنجان قهوة وأرجع.
0: ايه تكرمي العشاء تريديني
3: مثلا تخفيف الضغوط. يعني ما في، يعني ما في مثلا انه تخفيف ضغط، انه مثلا
0: فضفضة وحكي وكلام
3: فضفضة. ايوه يعني كله امور سطحية، يعني علاقة سطحية رح بتكون،
0: لانه
3: يعني
0: ممكن الكل عايشة نفس الضغوطات
3: يعني. لا ما مثلنا نحن، يعني هن قد ما عاشوا هون ما مثلنا نحن لما كنا عايشين جوا،
0: صح؟
3: يعني هن ايش هون مشكلتهم؟ بس المعيشه. نحن هنيك كانت مشكلتنا اسر، نحن بسجن، مداهمات او شغلات، يعني ضغط نفسي اكثر من انه اكل وشرب.
0: نعم،
3: فهمت علي كيف؟
0: نعم.
3: فبتحس انه هن لا، هون مهمومين بالمعيشه اكثر، فأنا ما إلي خلطة كتير بصراحة مع الجيران هون. إيه بروح عليهم بس إيشو بالشهر مرة لنفترض لحتى نقول مثلا صار عندهم مريض بروح زيارة مريض، أكتر من هيك ما في. بس أختي إيه مثلا روح أقضي نهار عندها، ننزل على السوق أنا وهي ناكل بوزة لنفترض يعني هيك.
0: حلو حلو حلو منيح كتير منيح.
3: إيه الحمد لله
0: الله يديمها عليكم.
3: فغير يعني لمة الأهل الله يسلمك يا رب، فلمة الأهل بتكون أكتر. بس لو إنه رفقاتي مثلا جنبي اللي كانوا الجيران هناك في المخيم كان بقول لك إيه ممكن اللي
0: طيب
3: اللي
0: ما في يعني أنا أختنا أم هيثم قبل شوي خبرتني قالت إنه ممكن كان في العيد زاروها جوارينها والناس اللي معارف اللي كانوا في الهول واللي رجعوا. ما فيكم تواصل يعني مع الناس اللي كانوا جوارينكم
3: اللي كانوا جوا؟ أنا التواصل أنا كله على النت يعني كله على الواتساب. ما في يعني كلياتهم بعاد عني يلي موجودة مثلا في الرقة في إدلب في يعني
0: كل ما في محافظة
3: أيوة كل حدا في محافظة. أو مثلا نفترض رقة منصورة رح تكون بعيدة عن الرقة، أو حلب ريف حلب رح تكون بعيدة عن حلب المدينة. فأنه في مسافة يعني بدي ساعة ساعتين لحتى وصلهم، وتعرف يعني أهل ما خرج.
0: لا طبعا لا الوضع مو سهل تنقل يعني صراحة
3: يعني أيوة، فما خرج إني أطلب منهم إنه والله خدوني، وهي كذلك الأمر رفيقتي ما خرج إنه مثلا تقول لأهل إنه خدوني. فإنه تواصل بس عني، بس بالنسبة للأهل لا يعني كاجتماعيا أنا أهلي بس أكثر من إنه جيران.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا
3: أي الحمد لله على كل حال.
0: أنا كلش ممنون من جنابك والحديث، سعيد بالحديث مع حضرتك وشرفت بيك. اتصال آخر. ألو مساء الخير.
4: مساء الخير أستاذ.
0: يا مليون هلا وغلا. ألو
4: ألو معك
0: أبو ماريا حبيبي شلونك تسمعني؟
4: الحمد لله بخير نسأل عنكم أخباركم.
0: فدوى لقلبك يا عمري نورتنا. أي أبو ماريا
4: تسلم.
0: هل ساعدتكم العائلة الجوارين الأصدقاء على التأقلم خاصة بهذه الأيام تزاورون؟ أيام مباركة ويا رب يسهل للجميع.
4: والله احنا كمنطقة عايشين منطقة ريفية أكيد يعني اختلاط يعني بالمنطقة كتير كبير يعني بين الجيران والأهل والأقارب، يعني تقريبا الخلطة من ناحية الفرح من ناحية الحزن يعني دائما، من ناحية الأعياد من ناحية الأعياد يعني دائما الجيران زور بعضها.
0: زين هذا الشيء خلاكم تتأقلمون أو خلي نقول ساهم بعودتكم بحياة وممارستها بشكل طبيعي؟
4: والله الحمد لله حياة تقريبا هنا خصوصا أيام الأعياد، أيام الأعياد يعني تجينا ناس يعني ما نعرفها يعني مو نعرفها، خلطتنا بعيدة بيناتنا يعني يجون علينا على البيت أو إحنا نروح عليهم يعني هذا يقوي القرابة مثل الوصلة والزيارات.
0: حلو حلو هالشيء بالعكس يعني اليوم جزء هو من عاداتنا وتقاليدنا المواصلة والأرحام.
4: مرضان بالقرية الكل يزوره يعني مو بس القرايبين يزورونه يعني حتى ناس بعاد يزورونه ويدعمونه مصاري إذا كان محتاج مثلا.
0: دائما إذا أجيك أبو ماريا تستقبلونه؟
4: شلون ما استقبلك
0: يا روح
4: حطك بعيونك
0: خدوا القلبك عامر دياركم ودار العز بيتكم ان شاء الله يا روح ابو ماريا. ممنون من جنابك يا طيب تحياتنا لك. في اتصال اخر. الله يسلمك. الو مساء الخير. الو يا هلا. العفو ما اعرف صوت مو واضح يمي، مين معانا؟ ابو حمزه أبو حمزة ولا مين؟
5: علي.
0: ألو
5: أبو حمزة. نعم
0: أهلا أبو حمزة كيف حالك؟
5: لا أبو حمزة معك. أبو حمزة
0: نورتنا. أسمعك هسه شوي أحسن.
5: اسمعني
0: أسمعك هسه.
5: الله يسلمك
0: حبيبي. أبو حمزة كيف تساعد اليوم العلاقة ويا الجوارين والأقارب تجاوز الصعوبات؟
5: والله تيسير رب العالمين، الواحد أهم شيء يتجنب المشاكل ويبعد عن المشاكل ويستقر ويقعد.
0: طيب ليش أفكر بالمشاكل؟ أنا اليوم أيام عيد، أيام خير مفترجة مباركة.
5: والله يا أخوي العزيز هاي في عالم يعني تخلق خلق المشاكل، مو كل العالم. أقول لك في عالم بالعكس تسعى للخير والأحسن والأفضل، وفي عالم لا والله تسعى للشر دائما
0: حتى بهذه الأيام.
5: حتى بهذه الأيام نعم.
0: طيب أنت شلون علاقتك ويا جوارينك؟
5: والله الحمد لله علاقتي هي زين الحمد لله من فضل الله.
0: الحمد لله. ساعدوك خلينا نقول بالعودة بالتأقلم بيزوروك بالأعياد والمناسبات؟
5: طبعا هاي ما تنقطع الحمد لله رب العالمين. بيجيرانا تواخذني بالكلمة يعني أزود من الأهل.
0: طبعا مرات يقول لك الجار أقرب من الأخ لأنه بالنتيجة يعني
5: نعم.
0: هو أقرب عليك نعم. بحياتك اليومية.
5: اي نعم إيه.
0: الله يديمها الله يديمها يا ابو حمزه يعطيك العافيه يا طيب. شكرا اتصالك. اتصال اخر له مساء الخير. الو مساء الخير.
6: السلام عليكم
0: ابو حمودي. السلام. عليكم السلام يا حبيبي. كل الهلا بيك.
6: هلا بيك. هلا صديقي.
0: الله يسلمك. شلونك؟ ان شاء الله بخير
6: الحمد لله. والله الحمد لله رب العالمين.
0: الله يديمها. أبو حمودي شلون تساعد اليوم العلاقات ويا الجوارين الأقارب بالمخيم؟ خلينا نقول بتجاوز صعوبات هذه الأيام وانتم بعيدين عن الأهل إلى آخره.
6: طبعا الحمد لله. والله الحمد لله أني الله عوضنا يعني صح بعيدين عن الأهل لكن يعني التواصل الحمد لله مستمر مع الأهل ويعني التواصل الاجتماعي هي رحمة من فضل الله. لكن كمان الحمد لله الله عوضنا بجيران أصدقاء بالمخيم يعني هذا كله له دور يعني إيجابي مشان يعني التخفيف من ضغوطات الحياة. فالحمد لله رب العالمين يعني أجواء عيد إن شاء الله
0: يعني عدي يعني, يعني أشوف أنه أسمع اليوم أصبحت الناس أقرب لبعضها داخل المخيم.
6: نعم نعم أكيد يا صديقي يعني اليوم يعني المحبة الألفة يعني صرنا نحن 8 سنين تقريبا مع بعض يعني الأغلب المخيم يعني بجوز اختلفوا شوية جيران والحمد لله كلهم ما شاء الله الحمد لله يعني في تعاون في محبة في ألفة في يعني كان مع جيران ولا أصدقاء وفي في من صلة الأرحام الحمد لله موجودين كمان هون فهذا

0: طبعا راح نفرح بالعيد وراح نظهر السرور والفرح، هذا يعني شعائر من شعائر الله. ما
1: نعم
0: لازم يعني اليوم خلاص نمشي المآسي، وهي نزتنا ورا ظهرنا بهالايام هي الفضيله
1: فعلا
0: يعني، فهو
1: فعلا فعلا فعلا.
0: نعم.
1: بالتالي هاي ايام مباركه، قد ما ادخل بامور الشرع والدين، لكن خلينا نقول من الغير مستحب انه اليوم تعكير الاجواء، وهي ايام مباركه وايام خير.
0: اي نعم نعم، قال ليس العيد لمن لبس الجديد، انما العيد لمن خاف يوم الوعيد، العيد لمن اقام هالايام هي شعار الله بالطاعات.
1: نعم.
0: العيد اللي الله بطل صيام يوم عرفه، اكيد يعني هذا لا شك هذا هو العيد. يعني علي
1: صح.
0: بن ابي طالب رضي الله عنه قال كل يوم لا تعصي الله فيه فهو يوم عيد لك.
1: وفعلا
0: يعني
1: صح لسانك، صح
0: دائم فضيلة. لكن طبعا يعني العيد بكمل اني بفرحة مع الاهل والاصدقاء.
1: طبعا مثل ابو حمودي، مثل مرات نقول اكو مهم واكو اهم، اكيد العيد يكمل بوجود الاهل، لكن بالنتيجة الشعائر الدينية والفرائض اليوم والسنة النبوية تقول لك لا افرح، خاصة عيد الاضحى. بالتالي اليوم انت عيد حجاج بيت الله، وبالنتيجة افرح لفرحهم.
0: إيه نعم نعم صحيح صديقي.
1: شكرا أبو حمودي، يعطيك العافية، كلام رائع مع حضرتك. اتصال آخر نقول له مساء الخير. ألو مساء الخير أبو شام، يسمعني أبو شام؟ يا مساء الخير والعافية.
2: مساء
1: النور، حيا الله أبو شام، كل الهلا بيك.
2: السلام عليك.
1: والله يا ابو شام الصوت مو واضح كثير. يا ابو شام.
2: الو
1: ابو شام، لا ممكن شوي تغير مكانك. طيب اعتقد فقدنا اتصال مع ابو شام. خلينا مخرجنا، ما اعرف مدى اسم ابو شام. طيب خلينا نروح للرسائل مخرجنا. طبعا هنا في رساله تقول اكيد الاهل والاصدقاء له دور كبير في تغيير الظروف. في رساله اخرى تقول دور العلاقات الاجتماعيه كثير مهم، هو يلي يحل العيد. نعم اكيد ساعد على تجميل الاجواء لو مهما كانت الظروف. الفرحه الحقيقيه للعيد هي وجود اهلنا وقرايبنا وناسنا معانا. شكرا اكيد لكل هذه الرسائل اللي توصلنا، لكن عندنا اتصال آخر. أبو شام يسمعني هسه؟ تسمعني أبو شام؟ أبو شام. طيب أكو أكو أكو أمور مرات نسأل، زين إحنا شلون يا محمد كيف نتجاوز الظروف الصعبة بالعيد؟ أرجع أقول لكم مو فلسفة، وكنا بعيدين عن أهاليتنا طبعا. بالنتيجة مو شرط الفرح هو يكون مكلف حتى يكون حقيقي. ممكن نتجاوز صعوبة الظروف بتجمع عائلي بسيط، أقارب، زيارات ويا جيران، مشاركة الطعام هالقاسمة رب العالمين ما تيسر اليوم من ما موجود، حتى لو كان بإمكانيات بسيطة. فرحة الأطفال هي كافية. جنبوا المقارنات والضغوطات المادية، اهتموا بالكلمة الطيبة، المعايدة الصادقة، ساعدوا المحتاجين أو الأشخاص الوحيدين. أحيانا أبسط التفاصيل هي تصنع أجمل عيد. واجب الأسرة هو خلق أجواء إيجابية، واجب المجتمع هو دعم العوائل المحتاجة، ما يتركون أي شخص يشعر بالوحدة، تنظيم مبادرات اجتماعية وإنسانية. الشباب واجبهم ينشرون الطاقة الإيجابية، يقوون صلتهم، يبتعدون عن السلبية والخلافات بالأعياد. حتى الإعلام رسائل محبة، تكافل، تسليط الضوء على المبادرات وغيرها. بالنتيجة العيد الحقيقي يصنع الناس مو المال، العلاقات الاجتماعية تخفف الكثير من ضغوط الحياة، الكلمة الطيبة والزيارة تغير يوم شخص كامل. ممكن الأزمات تواجه بالتعاون والتكافل، وجود الأهل والجيران والأصدقاء نعمة كبيرة لابد ما أن يتم الحفاظ عليها.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
2: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء،

ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

0: قل من يرزقكم
1: أيها الإخوة
0: من
1: والأخوات
0: السماء.
1: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

أقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.

لكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا

فَلَا تَكْفُرْ. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ،

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله.

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه

وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا

ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

0: الحق وما الله يريد ظلما للعالمين
1: ولله ما في السماوات وما في الأرض

بعد متاع قليل ثم مأواهم جهنم

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا

الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً.

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم

تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.

0: كنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.

خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم

له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

لهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث،

عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.

قل انتظروا إنا منتظرون.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

له ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.

وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه.

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن